0: can affirm this madness, but I like to imagine it. I like to imagine it, I like to imagine it. I'm feeling brave, but I'm so out of practice.
1: الناس ارقام في الشيء اسامي في الشو اساوي شرق وغرب بس مين السامي في الشيء تساوي خسرت الاحساس باللحظه فبقرص حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي كل يوم انا بصفر ببكي براسي بلاوي يبسطوا مباني تعبت احكي هيسرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعنه والجاي اصعب فبحضر حالي بهدب حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لان عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حقي واتاخد عادي حقي باخده ربح صافي فوق زيادة وبعطل زيادة وشحطة فوقهم للمحتاج مبعازي حس عشت هاي الحياة ممكن اوهامي على اغلب اوهامي تحلى هاي وزن الزلفة بس حالي حالي كنت بنقص حالي وحاسب حالي من عالم تاني انا عالم تاني واعوذ بالله من كلمه انا اوف شو بحكي بحالي انا قدها وماسك حالي ما اخسر حالي حاسس حالي نمله كله بصير قدامي مين انا وغسل بالي فبقسم حالي شويه بموت وشويه مركز وشويه عداي بس انا 200 مره ومن كيان بخاف خيالي سنة 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بخاف خيالي سنة 200 مرة ومن كيان بخاف كياني بخاف خيالي خيالي

طارت إذا نومي لأنا وأي نبذي عن يومي أنا قطع البحور أسند بفيد على مغضور فرق وعذاب أجاك البهيم ما تضحكلوش أنا العراط على الكذاب أنا العراط الوهر اللي يتحدى الشبل اللي من زيك الأسد اللي ناك أخت البلد فهمتوا كيف يلا نك الغلطان سحب أقسم صدام حسين عكم إعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حم الدربين بلا سخان أنا أبو الإنسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف

معكو دخان وكل من فيكو حريد احترد. خد حطه ونامكو السخ تمريكا عكم اعدام صدام حسين سحب اقسام حمي الدربيل بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكو السخ تم الامريكا وحلفاء الشعب الزبر كمان. ووطن ووطن ووطن ووطن ووطننا ووطننا ووشنو الاخوان لخانو شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه ليش هو مكانو تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحمو.

اعلام دول واعلام ما تسجل كسخت امريكا عمل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان ما تسألنيش بعرفش كثير صدام حسين راجل غلبان عكم اعدام حمد درب العلكة في رصاصة جت في البرميل اصحاب اقسام دول واعلام دول واعلام استنى

استثأر للدم اللي سال سطر واكتب يا تاريخ اكتب بالبندقية وعلى الراية على المريخ احنا الجبهة الشعبية.

ثورة وباسم الجبهة الشعبية. لكتب على كل رصاصة جبهاوي مايا هذا الموت. احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت. لكتب على كل رصاصة جبهاوي مايا هذا الموت. احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت. اسأل عنا الطيارات الجبهة الشعبية.

في قلوب الفدائين. طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثار بلمحة عين، احنا نرد الدم بدم. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثار بلمحة عين،